هو عم دين جاي دبي مور اي او د مينس مين دبي مور وند دوانو يوكي او كان دين جاي باو بن بن كتوانو ميكانيك نمركي مي كان بتام كان ناتي متوركي ديسكو يون بنان مور اف ام 89.9 كان كوي كان وان نورام كي كنا ماي كان كان كورو كان نام تابس يوكي دي كنا نام تابس ما تبي وانا قام كون ران بمن نام بو تكني مغوري كي اتي متون Pobo utokai kan wan ngoram joan panan meuri FM 89.9. Sina timetuan wak nao? Kiyo sina kain kwa mot korana na kuyakande Westlife me kunayit korana.